0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: وجه قداسة البابا لون 14 رسالة فيديو إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا التي بدأت أعمالها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 20 تموز/يوليو وتستمر حتى 26 من الشهر. ووجه الأب الأقدس في البداية تحيته القلبية إلى الجميع مؤكدا قربه الروحي وصلاته كي يرشدهم الروح القدس بينما يجتمعون لمناقشة مواضيع هامة بالنسبة لحياة الكنيسة الكاثوليكية في آسيا ومستقبلها. ذكر قداسة البابا بعد ذلك بأن الموضوع محور هذه الجمعية العامة مستلهم من كلمات يسوع إلى نتنائيل: سترى أعظم من هذا. وأضاف الأب الأقدس أن يسوع وبينما كان يدعو فيليبوس ونتنائيل إلى أن يكونا من تلاميذه يشير إلى كونه الوسيط الوحيد بين الله والإنسانية. وتبع البابا لون 14 أننا وكتلاميذ ليسوع اليوم نعلم أنه ليس فقط ينبوع شركتنا مع الله بل وأيضا فيما بيننا. ثم أشار قداسته إلى أنه قد كتب في رسالته العامة الأولى التي نشرت مؤخرا الإنسانية الرائعة أن التضامن المسيحي يجد منبعه في سر المسيح وينشأ من الشركة في الأسرار وخاصة الإفخارستية. ومن هذا المنطلق أراد البابا لون 14 في رسالة الفيديو تشجيع المشاركين في الجمعيات العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا على مواصلة تعزيز روحانية إفخارستية داخل كنائسهم المحلية، روحانية وحدة كنسية تقوم على المحبة التي تنبع من هبة ربنا ذاته في القربان الأقدس. ثم أعرب الأب الأقدس عن الرجاء في أن تتقوى روابط الشركة داخل وبين الكنائس المحلية فتصبح بشكل أكبر علامة لحضور الله في بلدانكم. قال البابا في رسالته: ما سيساعدكم على أن تكونوا معا بناة جسور عبر القارة الآسيوية. ثم ختم البابا لون 14 رسالة الفيديو الموجهة إلى المشاركين في الجمعية العامة لاتحاد مجالس أساقفة آسيا المنعقدة في جاكرتا موكلا إياهم وما سيتوصلون إليه إلى شفاعة الطوبوية مريم العذراء أم الكنيسة. واستمطر قداسته على الجميع بركات الحكمة والقوة.
2: أسست جامعة فيلا نوفا ومكتبها للاستدامة ميدالية البابا لون 14 للاستدامة، وهي جائزة دولية جديدة ستمنح للأفراد الذين ساهمت قيادتهم في تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية والتنمية البشرية المتكاملة. تسعى الميدالية إلى تكريم الذين تظهر أعمالهم رؤية شاملة للاستدامة تدمج بين رعاية البيئة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بالفئات المستضعفة والإشراف المسؤول على الموارد الاقتصادية والطبيعية، وتمييزا عن الجوائز العلمانية يقيم هذا الوسام الإيكولوجيا المتكاملة فوق المقاييس التقنية المحصنة، معطيا الأولوية للواجب الأخلاقي المتمثل في رعاية المهمشين وسد الفجوة بين العلم الصارم والقناعة الأخلاقية. ويمكن أن ينتمي الحائزون على الجائزة إلى أي مجال أو تخصص، وسيتم اختيارهم بناء على تأثيرهم الملموس في تعزيز عالم أكثر استدامة وعدالة. وسيقدم الأب الأقدس البابا لون 14 ميدالية البابا لون 14 الافتتاحية للاستدامة في كاستيل غاندولفو خلال مؤتمر فيلا نوفا الدولي للاستدامة الاستجابة لصرخات الأرض والفقراء، الذي سيعقد من 12 حتى 15 تشرين/1 أكتوبر عام 2026. وسيجمع المؤتمر حوالي 300 مشارك بمن فيهم أكاديميون وباحثون وممثلون عن الكنيسة، ومؤسسات وقادة من القطاعين العام والخاص. في منتدى عابر للتخصصات صمم للانتقال من الحوار إلى العمل الملموس والتعاوني، وسيتم الإعلان عن الفائز بالميدالية الافتتاحية في شهر أيلول سبتمبر عام 2026 قبل انطلاق المؤتمر وحفل تسليم الرسمي في قرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو. وقال رئيس جامعة فيلانوفا الأب بيتر دونهيو إن ميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تعكس إيمانا راسخا في جامعة فيلانوفا، وأن رعاية بيتنا المشترك ورعاية بعضنا البعض هما أمران متلازمان لا ينفصلان، ومن خلال تكريم القادة الذي تنهض أعمالهم بالإشراف البيئي والخير العام معا نأمل في إلهام تأثير هادف ودائم في الجماعات حول العالم. وتشترك جامعة فيلانوفا وهي مؤسسة كاثوليكية أغسطينية برباط خاص مع الأب الأقدس، إذ نال البابا لاوون الرابع عشر روبرت بريفوست أنذاك بكالوريوس العلوم في الرياضيات من فيلانوفا عام 1977، ومنحته الجامعة لاحقا شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية عام 2014، وقد استحدثت الميدالية كجائزة دائمة تمنح كل سنتين من قبل جامعة فيلانوفا، مما يؤكد التزام المؤسس الراسخ بدعم مبادرات الاستدامة العالمية وتعزيز الإيكولوجية المتكاملة، وستقدم كجزء من البرنامج الرسمي لمؤتمر فيلانوفا الدولي للاستدامة. وبالنسبة للجائزة الافتتاحية لعام 2026 تم تقييم المرشحين من قبل لجنة اختيار مكونة من أعضاء مجلس القيادة المستدامة بالجامعة بناء على عملية تقييم صارمة تقاس فيها مؤهلات المرشحين وفق معايير استدامة متعددة الأبعاد. يأتي إطلاق الميدالية وسط اعتراف متزايد بأن التحديات البيئية والاجتماعية مترابطة ترابطا عميقا، كما تجسد جائزة رؤية الاستدامة تتجاوز مجرد حماية البيئة وحدها لتشمل السعي الأوسع نحو الازدهار البشري والعدالة الاجتماعية والمسؤولية طويلة الأجل تجاه الأجيال القادمة. وسيعقد مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 بين معهد الدراسات الآبائية في روما وقرية كون مسبحا في كاستل غاندولفو، كما أن استضافة المؤتمر في روما تضعه في قلب التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، وتستثمر علاقات فيلانوفا المؤسساتية الفريدة بالرهبنة الأغسطينية والفاتيكان، مما يجسر العلاقة بين العلوم البيئية والقيادة الأخلاقية العالمية. ويجري تطوير المؤتمر بالحوار مع العديد من الشركاء المؤسساتيين بما في ذلك دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة وبدعم مركز كون مسبحا للتعليم العالي، وهي المؤسسة الفاتيكانية التي أنشأها البابا فرانسيس لتعزيز التنشئة الإيكولوجية المتكاملة والتعليم المستدام والمبادرات المستوحاة من الرسالة العامة كون مسبحا. وقد رحب الكاردينال فابيو باجيو المدير العام لمركز كون مسبحا للتعليم العالي بهذه المبادرة قائلا إن الميدالية البابا لاوون الرابع عشر للاستدامة تكرم الأفراد الذين تشهد حياتهم على الرابط الذي لا ينفصل بين رعاية الخلق وتعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة في نور إيماننا. ومن خلال تقرير هذا الالتزام الاستثنائي تحتفي الميدالية بالقادة الذين يلهم مثالهم الأجيال القادمة لتبني إيكولوجية متكاملة تستجيب برجاء لصرخة الأرض وصرخة الفقراء معا، إذ تقوم على كتابات البابا فرانسيس في الرسالتين العاميتين كن مسبحا وسبح الله. وتعليم البابا لاوون الرابع عشر في دعوته في رسالته العامة لقد أحببتك حول رعاية الفقراء والمهمشين يترخص إطار مؤتمر الاستدامة الدولي لعام 2026 في ظل التلاقي المتزايد بين التدهور البيئي والتفاوت الاجتماعي، وبهدف المؤتمر إلى معالجة هذه الأزمة من خلال استضافة باحثين يشجعون على طرق تفكير جديدة حول الاستدامة في مجالات العلوم والفلسفة والتمريض والقانون والأعمال والهندسة والعلوم الإنسانية وغيرها.
3: شهد مزار أباراسيدا في البرازيل افتتاح اللقاء الوطني التاسع لرعوية الإعلامية التابعة لمجلس أساقفة البرازيل تحت عنوان التبشير في حركة البعد الرعوي للاتصال، حيث ألقى رئيس دائرة الاتصالات الفاتيكانية باولو روفيني كلمة توقف فيها عند الدور الحقيقي للإعلام في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدا أن الوقت قد حان لأن تتحول وسائل الاتصال إلى أدوات تصنع الشركة الإنسانية وتعزز التضامن بين الأشخاص. استهل المسؤول الفاتيكاني حديثه بالتأكيد على أن الكلمة المفتاحية في عالم الإعلام اليوم هي الحفاظ، أي الحفاظ على الوحدة التي تجمع البشر وعلى مواهبهم وقصصهم وتجاربهم، وكذلك الحفاظ على الخير والجمال والأمل حتى في أكثر الظروف صعوبة. وأوضح أن رسالة الإعلام المسيحي تقوم على السير مع الناس.

يؤسس لنظام إعلامي عالمي يقوم على البحث عن الحقيقة وتقاسمها بعيداً عن المصالح الضيقة أو الحسابات التجارية. وتوقف عميد دائرة الاتصالات الفاتيكانية عند التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي موضحاً أنه يفتح آفاقاً واسعة أمام المعرفة والتواصل، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر حقيقية إذا استخدم بعيداً عن القيم الإنسانية. وأكد أن الإعلام الذي تنادي به الكنيسة لا يبيع علاقات افتراضية أو اتصالات سطحية، وإنما يبني علاقات حقيقية قائمة على مشاركة الخير والحق والجمال، لأن رسالته تنبع من العطاء والمحبة لا من الربح أو المصالح الاقتصادية. وأضاف أن التواصل القائم على الشهادة الشخصية والعطاء الصادق يمتلك قدرة فريدة على نسج روابط إنسانية متينة وعلى إخراج الإنسان من العزلة ومساعدته على الشعور بأنه جزء من مجتمع يحتضنه ويقدر كرامته. من هنا فإن وظيفة الإعلام لا تقتصر على نقل الأخبار وحسب، بل تمتد إلى بناء الثقة وتعزيز روح الانتماء. هذا ثم استعرض روفيني مبادرتين عمليتين تعتمدان على الحوار واللقاء المباشر بين الناس. الأولى تقوم على جمع أشخاص من خلفيات مختلفة حول مائدة واحدة لتقريب وجهات النظر، والثانية تعتمد على تبادل القصص الشخصية انطلاقا من شعار يقول إن أقصر مسافة بين شخصين هي قصة. وأوضح أن مثل هذه المبادرات تؤكد أن تغيير طريقة سرد الأحداث يمكن أن يغير أيضا نظرتنا إلى الآخرين ويجعل الأمل قوة فاعلة في المجتمع. وأكد أيضا أن الشبكات التي يحتاجها العالم اليوم ليست تلك التي توقع الناس في العزلة أو الاستقطاب، وإنما شبكات تحرر الإنسان وتخدمه. وشبه الكنيسة بشبكة تقوم على الشركة الحقيقية، حيث لا تقاس العلاقات بعدد الإعجابات أو التفاعلات الرقمية، بل تقوم على الحقيقة والثقة والانتماء المشترك. في معرض حديثه عن المخاطر الإعلامية، حذر المسؤول الفاتيكاني من ظاهرة المعلومات المضللة حتى عندما تنشر بحسن نية، لأنها تساهم في انتشار الأخبار الزائفة وتمنحها مزيدا من التأثير. وأوضح أن الاعتياد على التعامل مع الحقيقة والكذب على أنهما أمر واحد يقود إلى نوع من التنويم الفكري الذي يحاصر الإنسان داخل شبكة من التضليل بدلا من أن يحرره بالمعرفة. كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي رغم فوائده الكبيرة قد يتحول إلى وسيلة لإنتاج جهل يبدو في صورة المعرفة وأداة للتلاعب والسيطرة إذا غابت الضوابط الأخلاقية. ولهذا شدد على أهمية التربية الإعلامية حتى يمتلك الإنسان القدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة ويظل سيد قراراته لا تابعاً لما تفرضه الخوارزميات أو المنصات الرقمية. ودعا إلى أن تجعل الرعوية الإعلامية من تعليم الاستخدام الواعي لوسائل الإعلام أولوية أساسية، لأن المستقبل لن يتوقف على توفر التكنولوجيا بقدر ما يعتمد على قدرة الإنسان على استخدامها بطريقة مسؤولة تحافظ على كرامته وحريته. في سياق آخر شدد روفيني على أن الابتكار التكنولوجي لا ينبغي أن ينفصل عن الإنسان أو يتحول إلى مشروع مجرد من القيم. واستشهد بما جاء في تعليم البابا ليون 14 حول ضرورة توجيه التغيير بدلا من الانجراف معه، مؤكدا أن التحدي الحقيقي ليس في امتلاك أحدث التقنيات بل في توظيفها لخدمة الخير العام وبناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تغييرا في طريقة التفكير والانتقال من ثقافة تعتبر الاتصال مجرد نقل للمعلومات إلى ثقافة ترى فيه رسالة إنسانية تقوم على المشاركة والعطاء، مشددا على ضرورة

0: أن يغرس التعليم في الإنسان الرغبة في المعرفة والقدرة على الحلم والسعي الدائم إلى الحقيقة. واختتم روفيني كلمته بالتأكيد على أن الفارق الجوهري بين التواصل الإنساني والتواصل الذي تقوم به الآلات يكمن في قدرة الإنسان على أن يهب نفسه للآخرين بدافع المحبة، وهي قيمة لا تستطيع أي تقنية أو نظام ذكاء اصطناعي أن يحل محلها.
1: تشهد فرنسا إقامة عدة فعاليات تكريمية بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الأب جاك هاميل في كنيسته في 26 من تموز يوليو عام 2016، وتنظم في سانت أتيان دو روفري بشكل خاص مبادرات حول مبادرات حوار بين الأديان تركز على التعرف على الآخر بين المسيحيين والمسلمين، بالإضافة إلى معارض وأوقات للصلاة والمشاركة. وسيترأس الكاردينال جان مارك أفيلين رئيس مجلس أساقفة فرنسا قداسا ستنقله قنوات التلفزيون الحكومية يوم الأحد. إذا كان العمل على أحياء الذاكرة يكتسي اليوم أهمية كبرى بالنسبة للأجيال الشابة، فمن الضروري أيضا الإقرار بأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا قد تطورت على مدار السنوات العشر الماضية، على الرغم من أن الطريق لا يزال طويلا وأن مشاعر التوجس لا تزال عرضة للاستغلال. وعلى هامش هذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب الدومينيكاني جان فرانسوا بور مدير المكتب الوطني للعلاقات مع المسلمين. في جوابه على السؤال حول كيف ساهم مقتل الأب هاميل في دفع الحوار الإسلامي المسيحي إلى الأمام، قال الأب جان فرانسوا بور: إن الحوار بين المسيحيين والمسلمين في فرنسا على أقل تقدير لا يمكن اختزاله في مجرد علاقة مجاملة بسيطة. حتى قبل عام 2016 فقد بنيت هذه العلاقة خلال خمسينات القرن الماضي، وتأسس مكتب مخصص العلاقات مع المسلمين من قبل كنيسة فرنسا منذ عام 1973 لتمكين الفاعلين المسيحيين والكاثوليك من التنشئة على معرفة الإسلام والتعمق أكثر في تعقيدات التاريخ الإسلامي وتفاصيل شعائره. ولكن إذا أردنا تحديد نقطة التحول الحقيقي فينبغي أن نضعها في حدود عام 2001، إذ أحدثت اعتداءات نيويورك ضد مركز التجارة العالمي يقظة قوية ووعيا جماعيا، وبدأنا منذ تلك اللحظة نسعى لفهم أسباب وجود تيارات تختار العنف الإرهابي، وانطلق مسار طويل من التأمل والدراسة. تابع الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول ما الذي تغير وما هي المقاربة الجديدة بعد تلك اليقظة الأولى عام 2001 وعقب اعتداءات العقد الثاني من الألفية في فرنسا، وقال: من الجانب الإسلامي على سبيل المثال حدث ما يشبه الصدمة الكهربائية، وشكل الأمر معاناة للكثيرين منهم لأنهم لم يتلقوا قط من الأجيال التي سبقتهم تعليما إسلاميا يدعو إلى العنف أو الفوضى. وجدوا أنفسهم يدركون فجأة وبشكل قاسم وجود تيارات جهادية وإرهابية. وعقب اغتيال الأب هاميل رأينا وصول وفود رفيعة المستوى إلى باريس للتحدث مع الأساقفة والتوجه إلى سانت أتيان دوروفيري لتقديم التعازي والإعلان عن تنديدهم واستنكارهم الشديد للاعتداء. أضاف الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول إذا كان هذا الإسلام الذي نأى بنفسه عن العنف قد بادر إلى فتح باب الحوار في حد ذاته، وقال: لا أعتقد أنه يمكننا القول بأنه بادر إلى الحوار بشكل رسمي، ولكنه أدرك ضرورة إطلاق مرحلة جديدة في المسار القائم والذي كان المسيحيون فيه عموما مبادرين وناشطين بشكل ملحوظ. وقد جاء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الذي يمثل المتحدث باسم الوهابية السعودية على المستوى العالمي إلى سانت أتيان دوروفري وشارك مع المطران لبران في أسبوع تكريمي. لقد أدرك هؤلاء المسؤولون أنه على الرغم من حملهم لتوجه إسلامي محافظ أو متشدد قد يمهد لشكل هجومي من الإسلام، إلا أنه كان من الضروري جدا تقديم خطاب مغاير. تابع الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول إذا كان يوجد أيضا لدى المسيحيين شكل من أشكال الجهل بالآخر يساهم في بناء جدران التوجس بسهولة، وقال: نرى في مثل هذه المآسي بروز أشخاص بسطاء جدا من بين السكان يعلنون أن هذا العنف لا يمثلهم. نلمس هذا لدى المسلمين ولدى المسيحيين أيضا من جانب غير المؤمنين الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الانحراف، وقد أدرك عدد منهم ضرورة الانضمام إلى جمعيات الحوار وإظهار بوادر ملموسة. لقد تأثرت كثيرا على سبيل المثال بقيام مواطن مسلم من جزر القمر برسم وإهداء لوحة تمثل الأب هامل وهو يعز في كنيسته، كما جاء مسلمون إلى مقبرة سان أتيان دوريفري لوضع الزهور. أضاف الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول أهمية نقل الذاكرة، لا سيما وأنه بعد مرور 10 سنوات قد يبدو اغتيال الأب هامل لشباب كثيرين حدثا مجردا وبعيدا، وقال: هذا التأكيد هو الجانب الأكثر تعقيدا، ففي قصة الأب هامل رأى المسلمون بوضوح أن مأساة موت إنسان تضاعفت لكونها اغتيالا لرجل في حالة صلاة، وعبر مسلمون كثيرون عن رعبهم واشمئزازهم التام أمام هذا العنف الممارس أثناء الصلاة. وبالنسبة للكثير من الشباب المسيحي اليوم في فرنسا، نلاحظ وجود حالة من الارتباك إذ تسود اليوم في فرنسا. في الأوساط المسيحية والغير المسيحية حالة من القلق امتدت لتلتقي بظلالها على المناخ السياسي في البلاد، ولذلك فإن التحدي التعليمي والتربوي اليوم يكتسي أهمية بالغة. تابع الأب جان فرانسوا بور مجيبا على سؤال حول رسالة الحوار والصفح والمصالحة التي وجهتها كنيسة فرنسا غداة اغتيال الأب هامل، والتي فاجأت السلطات الفرنسية وطمأنتها بشكل كبير، وقالت: نحن نبني مسارا من التأمل والدراسة حول الإسلام والحوار الإسلامي المسيحي في فرنسا منذ عقود، والأمر لا يعود لعام 2016 فقط، وتؤدي كنيسة فرنسا عملها من خلال التذكير بأنه لا يمكن أن تقبل بتحميل جميع المسلمين مسؤولية موت الأب هامل ولا مسؤولية الأعمال الإرهابية التي ارتكبها أشخاص سقطوا في فخ إيديولوجية قاتلة.
2: يحتفل الأحد 26 من تموز يوليو باليوم العالمي 6 للأجداد والمسنين، ولهذه المناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة فيتوريو تشيلسو، والذي أجاب أولا على سؤال حول تقييمه لمسيرة هذا اليوم العالمي مع بلوغه دورته 6، وقال إن اليوم العالمي للأجداد والمسنين قد ترسخ كموعد ثابت في حياة الكنيسة، وأضاف أن هذا اليوم والذي كان قد تأسس للرد على العزلة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 قد منح التأمل حول المراحل المتقدمة من العمر بعدا تنظيميا. وشدد في هذا السياق على أن الهدف لم يكن مقتصرا على الاحتفال بيوم خاص، بل يشمل السعي إلى تطوير عمل رعوي قادر على تجاوز فكرة الشيخوخة كمرحلة تقدم فيها مساعدات، فالمسن يصبح هكذا طرفا فاعلا في الرعوية لا مجرد شخص يتلقى خدمات شفقة. وأضاف المسؤول هنا أن المسنين هم جزء كبير من شعب الله، ومن الضروري أن يخصص لهم اهتمام رعوي جدير بهم، وتبع متحدثا عن تحد على المدى الطويل ألا وهو تحويل الاهتمام في الممارسات العادية مرسخا إياه في مسيرات تكوينية للجماعات الكنسية. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى الموضوع الذي اختاره البابا لون 14 للاحتفال هذا العام باليوم العالمي للأجداد والمسنين، أنا لا أنساك، والمأخوذ من سفر النبي أشعياء، والذي يشير إلى قرب الله والتزام الجماعة إزاء المسنين وخاصة من يعانون من الوحدة. وقال مسؤول رعوية المسنين في الدائرة الفاتيكانية إن هذه الكلمات تفتح أفاقا هامة، ففي المقام الأول هي تعكس تجاوز ما كان البابا فرانسيس يسميها ثقافة الإقصاء، ما يتطلب توجه الجماعة إلى المسنين، وذلك في زمن تقاس فيه قيمة الشخص على أساس قدراته، ويشعر فيه من يفقد القوة أو الذاكرة بأنه منسي. ووصل فيتوريو تشيلسو أن البابا لون 14 يشدد على أن رسالة الكنيسة هي أن تجعل محبة الله الذي لا ينسى أحدا مرئية، ولا يكفي التأكيد على كرامة المسنين بالكلمات، بل يجب التوجه إليهم والقرب منهم بشكل ملموس. وأضاف المسؤول أن البابا يسألنا أن نزور المسنين، إلا أن طلبه هذا يبدو أيضا نداء من أجل الاهتمام الاجتماعي بهم، وشدد فيتوريو تشيلسو على أن الخبرة تعلمنا أن هذا القرب سيتوقف عن كونه مجرد فعل منعزل حين يصبح المسنون بالفعل في مركز الحياة الكنسية، فحينها سيتضح للجميع كم هو ثمين حضورهم الذي هو عطية يجب حمايتها وليس عبئا يجب تحمله. ويعني هذا على الصعيد العملي أن تهتم الجماعة بالوحدة التي هي فقر المراحل المتقدمة من العمر، ولا يكفي بالتالي تنظيم الخدمات، بل من الضروري بناء علاقات. ومن بين ما تطرقت إليه المقابلة التي أجراها موقع فاتيكان نيوز مع مسؤول رعوية المسنين في دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، ما كشفت عنه الخبرة خلال هذه السنوات في الأبرشيات والرعاية من اهتمام أكبر بالمسنين. وقال فيتوريو شيلتسو إن المتابعة المتواصلة للدائرة الفاتيكانية تظهر ما وصفه بإبداع رعوي حي، حيث هناك إجابات مختلفة حسب الأطر الجغرافية.
0: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر خلال كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد في ساحة الحرية ببلدة كاستل غاندولفو، أكد أن سر ملكوت الله يشكل محور تعليم المسيح، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يشبه هذا السر بالكنز المخفي واللؤلؤ الثمينة كما جاء في إنجيل القديس متى. أوضح الحبر الأعظم أن أمثال الإنجيل تبرز دهشة الإنسان عندما يكتشف ما لم يكن يتوقع العثور عليه، إلى درجة أن يبيع كل شيء أو يتركه ولا يعود ينظر إليه كتضحية بل كربح حقيقي. وأضاف أن الإنجيليين منذ الصفحات الأولى قدموا دعوة يسوع إلى أتباعه على أنها دعوة لا تقاوم، إنها دعوة حرة لكنها أيضا ملحة وقادرة على أن توقظ في الإنسان جوابا فوريا نابعا من الرغبة. هذا وأشار البابا إلى أن هذا يكشف الطريقة التي يقترب بها الله من الإنسان ويجعل نفسه حاضرا في حياته، إذ أن اللقاء بملكوته يشكل منعطفا لا يضيق الحياة بل يوسعها. وإذا كان لابد من تغيير فإنما يكون هذا من أجل فيض أكبر من الإمكانات لا من أجل تقليصها. وتوقف لاون الرابع عشر بعدها عند جانب آخر من أمثال الإنجيل، لافتا إلى أن الذي يجد الكنز المدفون في الحقل هو على الأرجح فلاح، بينما يكتشف اللؤلؤة الثمينة تاجر مسافر. وأضاف أن أمثالا أخرى تتحدث عن صيادين وكاتب خبير بالأمور القديمة والجديدة وامرأة تعجن الدقيق وأخرى ترتب بيتها وملك يخطط للحرب ورجل يبني برجا ووكلاء يديرون المدفوعات أو الاستثمارات فضلا عن رعاة ومزارعين، في إشارة إلى أن ملكوت الله يكشف جماله الذي لا يقدر بثمن عبر ضروب مختلفة، ويدعو الجميع رجالا ونساء شبابا ومسنين فقراء وأغنياء إلى تجدد عميق، لأن الجميع قادرون على فهمه والانجذاب إليه. بعدها أكد البابا أن الكنيسة اليوم هي وحدة وشركة بين أشخاص يختلفون في الأصول والثقافات والكفاءات ومستويات المسؤولية، لكنهم جميعا مدعوون إلى أن يعرفوا أنهم واحد في يسوع المسيح الذي هو الكنز المدفون واللؤلؤ الثمينة والشبكة التي تجمع المشتتين. وأضاف أن يسوع منذ البداية جمع حوله أشخاصا ما كانوا ليجتمعوا لولا دعوته، مبينا بذلك أن الله لا يحاب أحدا وأن اختياره هو اختيار محبة وتفضيل، ولا سيما للصغار والمهمشين. في ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى أن يلتمسوا العطية نفسها التي طلبها الملك الشاب سليمان، وهي القدرة على تمييز اللؤلؤ الثمينة والتعرف إلى الكنز الذي يستحق أن يبيع الإنسان من أجله كل شيء، وحذر من أن صناعة الاستهلاك تغير الأذواق وتثير باستمرار حاجات جديدة ثم تبيع أجوبة لا تشبع بل قد تسمم القلب أحياناً، مشددا على ضرورة تعلم إدراك ما له قيمة حقيقية أي الكنز الذي هو العلاقة مع الله، لأنها تقود إلى الفرح وتساعد الإنسان على أن يحيا علاقاته مع الآخرين على أفضل وجه. هذا ثم سأل البابا العذراء مريم كرسي الحكمة أن توجه شفاعتها شوق المؤمنين إلى الحياة نحو يسوع ليجد هذا الشوق كماله في الرب. في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي ذكر البابا باحتفال تطويب البطريرك الحويك وجدد نداءه من أجل السلام في الأرض المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط عموما، مذكرا بالاحتفال هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين. قال البابا: لقد جرى بالأمس في لبنان احتفال تطويب إلياس الحويك بطريرك أنطاكية للموارنة بين عامي 1899 و1931، مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وقاد لأكثر من 30 عاما الكنيسة المارونية بتفان وحس رعوي كبير، وكان رجل الحوار والرجاء، وكان مرجعا نيرا على الصعيد الكنسي والاجتماعي والسياسي، حتى أن سمي بأبي لبنان الكبير لترافق صلاة الطوبوي الجديد وشفاعته المؤمنين الموارنة دائما وفي مختلف أنحاء العالم، والتنالا عطية السلام لشعب لبنان بأسره العزيز جدا على قلبي. مضى الحبر الأعظم إلى القول: أتابع بقلق استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة، والذي حصد مؤخرا أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أطلق نداء حارا من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة إلى بلوغ حل سياسي منصف يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري، ومن أجل نبذ كل عمليات عسكرية جديدة وقرارات أحادية الجانب، لاسيما تلك التي تنتهك احترام الوضع القائم الستاتوس كوو للأماكن المقدسة لجميع الديانات. هذا ثم قال لاون الرابع عشر: أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفا ودمارا وعرض للخطر حياة العديد من المدنيين وسبب نقصا في مياه الشرب والتيار الكهربائي. من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتح مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة. لنصلي من أجل جميع الشعوب التي تعاني بسبب الحروب، ليلامس الرب قلوب المسؤولين ولينر عقولهم كي يتحقق السلام والمصالحة قريبا. بعدها قال البابا لاون الرابع عشر: إزاء الحرائق الهائلة التي شبت في مناطق عدة من فرنسا وإسبانيا، أعرب عن قربي من الضحايا وأدعو الجميع إلى الصلاة على نيتهم ومن أجل عمال الإنقاذ. وأضاف الحبر الأعظم يقول: إننا نحتفل هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين حول موضوع أنا لن أنساك أبدا، وهي عبارات مأخوذة من سفر النبي أشعياء، لنشكر الرب على هبة المسنين للكنيسة والمجتمع، ولنلتزم دائما في احترام وتثمين دورهم الهام وفي الاهتمام بهم ورعايتهم على الدوام. في ختام كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه البابا تحياته المعتادة إلى وفود الحجاج والمؤمنين، وتمنى للكل أحدا سعيدا. وجه البابا لاون الرابع عشر هذا الأحد رسالة فيديو إلى شباب منطقة تشوتا وكوتيرفو في بيرو لمناسبة انعقاد الدورة الثانية ليوم الشباب على الصعيد الأبرشي، معربا عن سعادته الكبيرة باجتماعهم في مدينة كوتيرفو، حيث قدموا من رعايا المنطقة 18 للاحتفال بإيمانهم بالمسيح. أكد الحبر الأعظم أن شعار اللقاء لهذا العام مدعونا إلى المحبة ومرسلون إلى الخدمة يجسد رسالة الشباب ودورهم في الكنيسة والمجتمع، ودعاهم إلى عدم الاستسلام للراحة أو الاكتفاء بالواقع القائم، بل إلى التحلي بروح المبادرة والإيمان والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي يحول معاناة الناس إلى مساحات من الرجاء. وشدد البابا في رسالة الفيديو على أهمية أن يكون الشباب شهودا لرسالتهم المسيحية في المدارس والجامعات والأحياء والأرياف، وأن يكرسوا جهودهم لخدمة الآخرين ولاسيما الفئات الأكثر تهميشاً، باعتبار أن خدمة المحتاجين هي لقاء مباشر مع المسيح في وجهه المتألم. في ختام رسالة الفيديو أوكل البابا لاوون الرابع عشر المشاركين إلى رعاية السيدة العذراء مريم سيدة الانتقال وشفيعة كوتيرفو، متمنيا لهم جميعا يوما شبابيا مثمرا ومباركا، ودعا الله الكلية القدرة أن يفيض عليهم بنعمه وبركاته وأن يرافقهم في مسيرتهم ليكونوا رسلا للمحبة والخدمة في مجتمعاتهم. في رسالة فيديو وجهها إلى المشاركين في المهرجان هاليلويا 2026 الذي تستضيفه مدينة فورتاليزا البرازيلية، دعا البابا لاوون الرابع عشر الشباب إلى التمسك بحماسهم الإيماني والرسولي، مؤكدا أن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شهادة الشباب وإلى رسالة الإنجيل التي تمنح الإنسان الرجاء والمعنى. استهل الحبر الأعظم رسالته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة ولو عن بعد في هذا المهرجان الذي أصبح على مر السنوات محطة روحية مهمة، مشيرا إلى أنه أثمر الكثير من المبادرات التبشيرية وأسهم في عودة كثيرين إلى الإيمان، كما شجع على الدعوات الكهنوتية والرهبانية. وأكد البابا أن وجوده مع الشباب حتى من خلال رسالة الفيديو هذه يملأه بالفرح، لأن حماسهم معد ويجدد في الكنيسة روح الرسالة. وأضاف أنه لمس خلال لقاءاته الأخيرة ولا سيما في يوبيل الشباب الطاقة الكبيرة التي يحملها الشباب المؤمنون، مشددا على أن لكل شاب وشابة دورا أساسيا في تغيير العالم ونقل رسالة الإنجيل إلى الآخرين. ولهذا دعاهم إلى عدم السماح لهذا الحماس بأن ينطفئ مع مرور الزمن. هذا ثم أوضح لاوون الرابع عشر أن المسيح ينتظر من جميع المعمدين أن يكونوا شهودا للإنجيل، لأن كثيرين ما زالوا يبحثون عن إجابات لأسئلتهم العميقة فيما يجدون في يسوع المسيح الطريق الحقيقي إلى الحقيقة والحياة. وشجع الشباب على إعلان هذه القناعة بثقة وشجاعة، مؤكدا أن الحياة من دون المسيح تفتقر إلى النعمة والمعنى، وأنه وحده يمنح الوجود الإنساني غايته الحقيقية. وتوقف البابا بعدها عند التحدي الذي يواجهه كثير من الشباب بعد انتهاء هذه اللقاءات والمهرجانات الروحية، حيث قد يضعف الحماس تدريجيا، وأوضح أن السبيل إلى الحفاظ على شعلة الإيمان هو المواظبة على الصلاة والعيش الدائم في حضور الله، لأن العلاقة الحقيقية مع الرب تحتاج إلى الثبات والمثابرة والثقة بأن الله لا يترك أبناءه أبدا، بل يرافقهم ويقودهم في كل الظروف. في هذا السياق طمأن لاوون الرابع عشر المشاركين في هذا المهرجان قائلا إنهم لا ينبغي أن يخافوا من المسيح، لأنه لا يسلب الإنسان شيئا بل يمنحه كل شيء. وأضاف أن من يضع ثقته في الرب ينال بركات مضاعفة، مشبها الحياة بالإيمان بالمنافسات الرياضية حيث يختبر البعض طعم الفوز وآخرون مرارة الخسارة. أما مع المسيح فإن المؤمن يظل منتصرا دائما، وهو ما تؤكده حياة القديسين الذين عاشوا الإنجيل بأمانة. كما خصص البابا قسما من رسالة الفيديو للحديث عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مستلهما مثال القديس كارلو أكوتيس الذي عرف كيف يجعل المسيح محورا لحياته حتى أثناء استخدامه للتقنيات التكنولوجية الحديثة. ودعا الشباب إلى التعامل مع وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي باعتدال وانضباط، محذرا من الانجراف وراء عالم افتراضي قد تطغى فيه المظاهر والخداع والقيم الزائفة على الحقيقة وما هو جوهري في حياة الإنسان. بعدها دعا الحبر الأعظم الشباب إلى أن يسمحوا للروح القدس بأن يجدد في داخلهم محبة أعمق لله وللإنسان، حتى تتحول مرحلة الشباب إلى قوة حقيقية للتبشير وصناعة السلام. وشدد على أن كل شاب مدعو لأن يكون حجراً حياً في بناء مدينة السلام التي يتطلع إليها الجميع، مستلهماً تعبير القديس أغسطينوس عن مدينة الله الحاضرة وسط مدينة البشر. واختتم البابا لاون 14 رسالة الفيديو إلى المشاركين في مهرجان هللويا 2026 مؤكداً أنه يرفع الصلاة إلى الله كي يمنح جميع المشاركين القوة في مواجهة التجارب والثبات في طريق القداسة، ثم منح بركته الرسولية للمشاركين والمنظمين متمنيا أن يبقى الله رفيقهم في كل خطوة من حياتهم.
2: يعقد في لاميغو في البرتغال من 24 حتى 26 من تموز يوليو لقاء بعنوان افرحوا اليوم الوطني للشباب. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا لون 14 رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء، مذكرا في بدايتها بما كتب القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي: افرحوا في الرب دائما. ودعا قداسته إلى هذا الفرح في لاميغو وفي كل مكان، في عائلاتكم، في المدارس، في الرعاية، في الحركات ومجموعات الشباب المختلفة التي تشاركون فيها، وواصل: افرحوا في الرب مع أساقفتكم ومع المسؤولين الذين يرافقونكم ويرافقون شبابا آخرين كثر في البرتغال، افرحوا معهم فهم يساعدونكم على أن تكبروا في الإيمان وأن تفتحوا أبواب القلب للمسيح، الطريق والحق والحياة. وتابع الأب الأقدس رسالته قائلا للشباب المشاركين في اللقاء إنه قد سره أن يعلم أنهم يسعون إلى الحفاظ على شعلة اليوم العالمي للشباب 2023 والذي عقد في لشبونة موقدة. وأضاف البابا أن هذه كانت أياما رائعة وسعيدة، حيث كان هناك وفاق بين الجميع وتناغم بين لغات وثقافات مختلفة، وكان هناك في المقام الأول لقاء مكثف مع الرب يسوع وخبرة الأعمال الرائعة التي يصنعها المسيح الحي حين نجتمع باسمه. إنه معنا، قال البابا لون 14، وهو سبب فرحنا ووحدتنا. وأضاف الأب الأقدس: في الواحد نكون واحدا، وهذا هو الشعار الحبري الذي اختاره قداسته. وتبع مذكرا بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: كذلك نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، لأننا أعضاء بعضنا لبعض. قال البابا لون 14 بعد ذلك إنه قد تمكن من أن يعيش مجددا ما حدث في لشبونة في إشارة إلى اليوم العالمي للشباب 2023، وذلك العام الماضي خلال اليوبيل، وأيضا خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وتحدث عن تميز الكون مع الشباب، وذلك لأن حماسة إيمانكم هي معدية، قال قداسته للشباب، مضيفا أن ما يبدون من محبة للمسيح هو مشجع. فكم هو رائع في أيامنا هذه أن نرى شبابا مثلكم ممتلئين بالإيمان ولا يخشون إعلان هذا. ووصل الأب الأقدس متحدثا عن جمال رؤية ما لديهم من تعطش إلى الحقيقة وأنهم يبحثون عنها بقلب صادق، وأضاف أنه من الجميل رؤية أن لديهم جوعا إلى البر والمحبة وأنهم لا يرضون بقيم عابرة. من الجميل أيضا حسب ما وصل قداسة البابا في حديثه إلى الشباب رؤية أنهم يحبون الجمال، وخاصة ذلك الجمال القديم جدا والجديد جدا الذي هو إلهنا الذي ينتظرنا في أعمق كينونتنا. وبهذه التحية قال البابا لون 14: أرغب في أن أشجعكم على السير قدما. وتابع مشيرا إلى أن إحدى ميزات الشباب هي التململ، ودعا قداسته الشباب إلى عدم الخوف مما لديهم من تململ داخلي، بل عليهم الاستفادة مما يثير من تحفيز للاقتراب بشكل أكبر من المسيح وللشهادة لقيم الإنجيل. ووصل الأب الأقدس داعيا بالترسخ في كلام يسوع وبقراءة الإنجيل كل يوم إلى عدم التوقف أبدا عن الحلم بأرض يسود فيها السلام والأخوة عن النظر إلى العالم باندهاش ومواجهة المستقبل في نور الرجاء. لا تدعوا شيئا أو أي أحد يسلبكم الرجاء، أضاف البابا. شجع الأب الأقدس الشباب من جهة أخرى على الاستفادة مما يثير قلقهم للحوار مع الله في لحظات الصلاة والصمت، ووصل داعيا إلى أن يسألوا: يا رب، ماذا تريد أن أفعل في الكنيسة وفي العالم؟ ما هي دعوتي؟ هل تدعوني إلى تأسيس عائلة في الزواج، أم تدعوني إلى الحياة الكهنوتية أو الرهبانية؟ وقال قداسة البابا إن هذه أسئلة من المهم توجيهها بدون نسيان يقين يمنح الوحدة لحياتنا الداخلية. وتابع أن الله يدعونا دائما إلى أن نكون قديسين، والقديسون هم إنسانيون بعمق مثل المسيح. ودعا قداسته الشباب إلى هذه الإنسانية حيث سيغيرون هكذا العالم إلى الأفضل. وتضرع كي تساعدهم العذراء سيدة فاطمة أم المشورة الصالحة.
3: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع للجموع: مثل ملكوت السماوات كمثل كنز دفن في حقل، وجده رجل فأعاد دفنه، ثم مضى لشدة فرحه فباع جميع ما يملك واشترى ذلك الحقل. ومثل ملكوت السماوات كمثل تاجر كان يطلب اللؤلؤ الكريم، فوجد لؤلؤة ثمينة فمضى وباع جميع ما يملك واشتراها. ومثل ملكوت السماوات كمثل شبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل جنس، فلما امتلأت أخرجها الصيادون إلى الشاطئ، وجلسوا فجمعوا الطيب في سلال وطرحوا الخبيث. وكذلك يكون عند نهاية العالم، يأتي الملائكة فيفصلون الأشرار عن الأخيار ويقذفون بهم في أتون النار، فهناك البكاء وصريف الأسنان. أفهمتم هذا كله؟ قالوا له: نعم. فقال لهم: لذلك كل كاتب تتلمذ لملكوت السماوات يشبه رب بيت يخرج من كنزه كل جديد وقديم. تختتم التشبيهات الموجزة التي تقدمها لنا الليتوجية اليوم فصل إنجيل القديس متى المخصص لأمثال ملكوت الله، ونجد من بينها مثلين صغيرين في غاية الروعة: مثل الكنز المدفون في الحقل ومثل اللؤلؤة الثمينة، وهما يخبراننا بأن اكتشاف ملكوت الله قد يحدث بغتة وبشكل مفاجئ، كما جرى مع الفلاح الذي كان يفلح الأرض فوجد كنزا لم يكن يتوقعه، أو يأتي بعد بحث طويل ودؤوب كما حدث مع تاجر اللآلئ الذي وجد أخيرا اللؤلؤة الثمينة التي طالما حلم بها. وفي كلتا الحالتين نرى أن الكنز واللؤلؤة يفوقان في قيمتهما جميع الممتلكات الأخرى، ولذلك بادر الفلاح والتاجر ببيع كل ما يملكان ليشترياهما، فلم يتركا مجالا للتردد أو التراجع إذ أدركا قيمة ما وجداه، وكانا على استعداد تام للتخلي عن كل شيء في سبيل امتلاكه. هكذا هو ملكوت الله، من يجده يشعر بلا أدنى شك بأنه كل ما كان يبحث عنه وكل ما يطمح إليه، وبأنه يروي ظمأ رغباته كلها. نعم، هكذا هو الأمر فعلا، فمن يعرف يسوع ومن يلتقي به شخصيا يؤسر ويسحر بعظمة هذا الصلاح والحقيقة والجمال، على الرغم مما يحيط بهما من تواضع وبساطة كبيرين. إن البحث عن يسوع والالتقاء به هو الكنز الأعظم، وكم من الأشخاص وكم من القديسات والقديسين لمسهم يسوع وغيرهم وعادهم إليه حين قرأوا الإنجيل بقلوب منفتحة. لنفكر مثلا في القديس فرانسيس الأسيزي، لقد كان مسيحيا بالاسم فقط، ولكنه عندما قرأ الإنجيل في مرحلة مصيرية من شبابه التقى بيسوع واكتشف ملكوت الله، فتلاشت آنذاك جميع أحلام المجد الأرضي التي كانت تراوده. إن الإنجيل يجعلك تتعرف على يسوع الحقيقي والحي، فيخاطب قلبك ويغير مجرى حياتك، وعند تلك اللحظة تترك كل شيء آخر، فيصبح بإمكانك فعليا أن تبدل أسلوب حياتك أو أن تستمر في مسارك المعتاد، ولكن بروح مختلفة تماما، لأنك أصبحت شخصا آخر وولدت من جديد. لقد وجدت ما يمنح المعنى والمذاق والنور لكل شيء، حتى للتعب والألم والموت. من هنا تأتي أهمية أن نقرأ يوميا جزءا من الإنجيل وأن نحمله معنا دائما في جيوبنا أو حقائبنا ليكون في متناول أيدينا. ففي غمرة قراءتنا للإنجيل سنجد يسوع، وحينها يكتسي كل شيء معنى آخر. إنك في الإنجيل تجد الكنز الذي يدعوه يسوع ملكوت الله، أي أن يملك الله على حياتنا، الله الذي هو محبة وسلام وفرح لكل إنسان وللبشرية جمعاء. هذا هو تماما ما يريده الله، ولهذا الهدف بالذات بذل يسوع نفسه حتى موت الصليب لكي يحررنا من سلطان الظلمة وينقلنا إلى ملكوت الحياة والجمال والصلاح. فنحن عندما نقرأ الإنجيل نجد يسوع، فنلتقي بتلك السعادة المسيحية التي هي عطية من الروح القدس. إن فرح اكتشاف كنز ملكوت الله لا يمكن إخفاؤه، بل يظهر جليا للعيان. فالمسيحي لا يسعه أن يخفي إيمانه، لأنه يتجلى في كل كلماته وتصرفاته حتى البسيطة واليومية منها، معلنا عن محبة الله التي وهبت لنا بواسطة يسوع. فلنصلي بشفاعة العذراء مريم ليحل فينا وفي العالم أجمع ملكوت الله، ملكوت المحبة والعدالة والسلام.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أكد البابا ليون الرابع عشر خلال كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد في ساحة الحرية ببلدة كاستل غاندولفو، أكد أن سر ملكوت الله يشكل محور تعليم المسيح، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يشبه هذا السر بالكنز المخفي واللؤلؤ الثمينة كما جاء في إنجيل القديس متى. أوضح الحبر الأعظم أن أمثال الإنجيل تبرز دهشة الإنسان عندما يكتشف ما لم يكن يتوقع العثور عليه، إلى درجة أن يبيع كل شيء أو يتركه ولا يعود ينظر إليه كتضحية بل كربح حقيقي. وأضاف أن الإنجيليين منذ الصفحات الأولى قدموا دعوة يسوع إلى أتباعه على أنها دعوة لا تقاوم، إنها دعوة حرة لكنها أيضا ملحة وقادرة على أن توقظ في الإنسان جوابا فوريا نابعا من الرغبة. هذا وأشار البابا إلى أن هذا يكشف الطريقة التي يقترب بها الله من الإنسان ويجعل نفسه حاضرا في حياته، إذ أن اللقاء بملكوته يشكل منعطفا لا يضيق الحياة بل يوسعها. وإذا كان لابد من تغيير فإنما يكون هذا من أجل فيض أكبر من الإمكانات لا من أجل تقليصها. وتوقف لاون الرابع عشر بعدها عند جانب آخر من أمثال الإنجيل، لافتا إلى أن الذي يجد الكنز المدفون في الحقل هو على الأرجح فلاح، بينما يكتشف اللؤلؤة الثمينة تاجر مسافر. وأضاف أن أمثالا أخرى تتحدث عن صيادين وكاتب خبير بالأمور القديمة والجديدة وامرأة تعجن الدقيق وأخرى ترتب بيتها وملك يخطط للحرب ورجل يبني برجا ووكلاء يديرون المدفوعات أو الاستثمارات فضلا عن رعاة ومزارعين، في إشارة إلى أن ملكوت الله يكشف جماله الذي لا يقدر بثمن عبر ضروب مختلفة، ويدعو الجميع رجالا ونساء شبابا ومسنين فقراء وأغنياء إلى تجدد عميق، لأن الجميع قادرون على فهمه والانجذاب إليه. بعدها أكد البابا أن الكنيسة اليوم هي وحدة وشركة بين أشخاص يختلفون في الأصول والثقافات والكفاءات ومستويات المسؤولية، لكنهم جميعا مدعوون إلى أن يعرفوا أنهم واحد في يسوع المسيح الذي هو الكنز المدفون واللؤلؤ الثمينة والشبكة التي تجمع المشتتين. وأضاف أن يسوع منذ البداية جمع حوله أشخاصا ما كانوا ليجتمعوا لولا دعوته، مبينا بذلك أن الله لا يحاب أحدا وأن اختياره هو اختيار محبة وتفضيل، ولا سيما للصغار والمهمشين. في ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى أن يلتمسوا العطية نفسها التي طلبها الملك الشاب سليمان، وهي القدرة على تمييز اللؤلؤ الثمينة والتعرف إلى الكنز الذي يستحق أن يبيع الإنسان من أجله كل شيء، وحذر من أن صناعة الاستهلاك تغير الأذواق وتثير باستمرار حاجات جديدة ثم تبيع أجوبة لا تشبع بل قد تسمم القلب أحياناً، مشددا على ضرورة تعلم إدراك ما له قيمة حقيقية أي الكنز الذي هو العلاقة مع الله، لأنها تقود إلى الفرح وتساعد الإنسان على أن يحيا علاقاته مع الآخرين على أفضل وجه. هذا ثم سأل البابا العذراء مريم كرسي الحكمة أن توجه شفاعتها شوق المؤمنين إلى الحياة نحو يسوع ليجد هذا الشوق كماله في الرب. في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي ذكر البابا باحتفال تطويب البطريرك الحويك وجدد نداءه من أجل السلام في الأرض المقدسة ومنطقة الشرق الأوسط عموما، مذكرا بالاحتفال هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين. قال البابا: لقد جرى بالأمس في لبنان احتفال تطويب إلياس الحويك بطريرك أنطاقيا للموارنة بين عامي 1899 و1931، مؤسس جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات، وقاد لأكثر من 30 عاما الكنيسة المارونية بتفان وحس رعوي كبير، وكان رجل الحوار والرجاء، وكان مرجعا نيرا على الصعيد الكنسي والاجتماعي والسياسي، حتى أن سمي بأبي لبنان الكبير لترافق صلاة الطوبوي الجديد وشفاعته المؤمنين الموارنة دائما وفي مختلف أنحاء العالم، والتنالا عطية السلام لشعب لبنان بأسره العزيز جدا على قلبي. مضى الحبر الأعظم إلى القول: أتابع بقلق استمرار وتفاقم العنف في الأرض المقدسة، والذي حصد مؤخرا أرواح العديد من الضحايا المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. أطلق نداء حارا من أجل العودة إلى المفاوضات الهادفة إلى بلوغ حل سياسي منصف يرتكز إلى كرامة وحقوق كل كائن بشري، ومن أجل نبذ كل عمليات عسكرية جديدة وقرارات أحادية الجانب، لاسيما تلك التي تنتهك احترام الوضع القائم الستاتوس كوو للأماكن المقدسة لجميع الديانات. هذا ثم قال لاون الرابع عشر: أجدد ندائي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، حيث تكثيف العمليات العسكرية ولد عنفا ودمارا وعرض للخطر حياة العديد من المدنيين وسبب نقصا في مياه الشرب والتيار الكهربائي. من صميم القلب أناشد جميع الأطراف المعنية وقف الهجمات وفتح مساحات للحوار والدبلوماسية من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن إلى السلام الذي تتوق إليه المنطقة. لنصلي من أجل جميع الشعوب التي تعاني بسبب الحروب، ليلامس الرب قلوب المسؤولين ولينر عقولهم كي يتحقق السلام والمصالحة قريبا. بعدها قال البابا لاون الرابع عشر: إزاء الحرائق الهائلة التي شبت في مناطق عدة من فرنسا وإسبانيا، أعرب عن قربي من الضحايا وأدعو الجميع إلى الصلاة على نيتهم ومن أجل عمال الإنقاذ. وأضاف الحبر الأعظم يقول: إننا نحتفل هذا الأحد باليوم العالمي للأجداد والمسنين حول موضوع أنا لن أنساك أبدا، وهي عبارات مأخوذة من سفر النبي أشعياء، لنشكر الرب على هبة المسنين للكنيسة والمجتمع، ولنلتزم دائما في احترام وتثمين دورهم الهام وفي الاهتمام بهم ورعايتهم على الدوام. في ختام كلمته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وجه البابا تحياته المعتادة إلى وفود الحجاج والمؤمنين، وتمنى للكل أحدا سعيدا. وجه البابا لاون الرابع عشر هذا الأحد رسالة فيديو إلى شباب منطقة تشوتا وكوتيرفو في بيرو لمناسبة انعقاد الدورة الثانية ليوم الشباب على الصعيد الأبرشي، معربا عن سعادته الكبيرة باجتماعهم في مدينة كوتيرفو، حيث قدموا من رعايا المنطقة 18 للاحتفال بإيمانهم بالمسيح. أكد الحبر الأعظم أن شعار اللقاء لهذا العام مدعونا إلى المحبة ومرسلون إلى الخدمة يجسد رسالة الشباب ودورهم في الكنيسة والمجتمع، ودعاهم إلى عدم الاستسلام للراحة أو الاكتفاء بالواقع القائم، بل إلى التحلي بروح المبادرة والإيمان والمساهمة في إحداث تغيير إيجابي يحول معاناة الناس إلى مساحات من الرجاء. وشدد البابا في رسالة الفيديو على أهمية أن يكون الشباب شهودا لرسالتهم المسيحية في المدارس والجامعات والأحياء والأرياف، وأن يكرسوا جهودهم لخدمة الآخرين ولاسيما الفئات الأكثر تهميشاً، باعتبار أن خدمة المحتاجين هي لقاء مباشر مع المسيح في وجهه المتألم. في ختام رسالة الفيديو أوكل البابا لاون الرابع عشر المشاركين إلى رعاية السيدة العذراء مريم سيدة الانتقال وشفيعة كوتيرفو، متمنيا لهم جميعا يوما شبابيا مثمرا ومباركا، ودعا الله الكلية القدرة أن يفيض عليهم بنعمه وبركاته وأن يرافقهم في مسيرتهم ليكونوا رسلا للمحبة والخدمة في مجتمعاتهم. في رسالة فيديو وجهها إلى المشاركين في المهرجان هاليلويا 2026 الذي تستضيفه مدينة فورتاليزا البرازيلية، دعا البابا لاون الرابع عشر الشباب إلى التمسك بحماسهم الإيماني والرسولي، مؤكدا أن العالم اليوم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى شهادة الشباب وإلى رسالة الإنجيل التي تمنح الإنسان الرجاء والمعنى. استهل الحبر الأعظم رسالته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة ولو عن بعد في هذا المهرجان الذي أصبح على مر السنوات محطة روحية مهمة، مشيرا إلى أنه أثمر الكثير من المبادرات التبشيرية وأسهم في عودة كثيرين إلى الإيمان، كما شجع على الدعوات الكهنوتية والرهبانية. وأكد البابا أن وجوده مع الشباب حتى من خلال رسالة الفيديو هذه يملأه بالفرح، لأن حماسهم معدن ويجدد في الكنيسة روح الرسالة. وأضاف أنه لمس خلال لقاءاته الأخيرة ولا سيما في يوبيل الشباب الطاقة الكبيرة التي يحملها الشباب المؤمنون، مشددا على أن لكل شاب وشابة دورا أساسيا في تغيير العالم ونقل رسالة الإنجيل إلى الآخرين. ولهذا دعاهم إلى عدم السماح لهذا الحماس بأن ينطفئ مع مرور الزمن. هذا ثم أوضح لاون الرابع عشر أن المسيح ينتظر من جميع المعمدين أن يكونوا شهودا للإنجيل، لأن كثيرين ما زالوا يبحثون عن إجابات لأسئلتهم العميقة فيما يجدون في يسوع المسيح الطريق الحقيقي إلى الحقيقة والحياة. وشجع الشباب على إعلان هذه القناعة بثقة وشجاعة، مؤكدا أن الحياة من دون المسيح تفتقر إلى النعمة والمعنى، وأنه وحده يمنح الوجود الإنساني غايته الحقيقية. وتوقف البابا بعدها عند التحدي الذي يواجهه كثير من الشباب بعد انتهاء هذه اللقاءات والمهرجانات الروحية، حيث قد يضعف الحماس تدريجيا، وأوضح أن السبيل إلى الحفاظ على شعلة الإيمان هو المواظبة على الصلاة والعيش الدائم في حضور الله، لأن العلاقة الحقيقية مع الرب تحتاج إلى الثبات والمثابرة والثقة بأن الله لا يترك أبناءه أبدا، بل يرافقهم ويقودهم في كل الظروف. في هذا السياق طمأن لاون الرابع عشر المشاركين في هذا المهرجان قائلا إنهم لا ينبغي أن يخافوا من المسيح، لأنه لا يسلب الإنسان شيئا بل يمنحه كل شيء. وأضاف أن من يضع ثقته في الرب ينال بركات مضاعفة، مشبها الحياة بالإيمان بالمنافسات الرياضية حيث يختبر البعض طعم الفوز وآخرون مرارة الخسارة. أما مع المسيح فإن المؤمن يظل منتصرا دائما، وهو ما تؤكده حياة القديسين الذين عاشوا الإنجيل بأمانة. كما خصص البابا قسما من رسالة الفيديو للحديث عن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، مستلهما مثال القديس كارلو أكوتيس الذي عرف كيف يجعل المسيح محورا لحياته حتى أثناء استخدامه للتقنيات التكنولوجية الحديثة. ودعا الشباب إلى التعامل مع وسائل التواصل والذكاء الاصطناعي باعتدال وانضباط، محذرا من الانجراف وراء عالم افتراضي قد تطغى فيه المظاهر والخداع والقيم الزائفة على الحقيقة وما هو جوهري في حياة الإنسان. بعدها دعا الحبر الأعظم الشباب إلى أن يسمحوا للروح القدس بأن يجدد في داخلهم محبة أعمق لله وللإنسان، حتى تتحول مرحلة الشباب إلى قوة حقيقية للتبشير وصناعة السلام. وشدد على أن كل شاب مدعو لأن يكون حجرا حيا في بناء مدينة السلام التي يتطلع إليها الجميع، مستلهما تعبير القديس أغسطينوس عن مدينة الله الحاضرة وسط مدينة البشر. واختتم البابا ليون 14 رسالة الفيديو إلى المشاركين في مهرجان هللويا 2026 مؤكدا أنه يرفع الصلاة إلى الله كي يمنح جميع المشاركين القوة في مواجهة التجارب والثبات في طريق القداسة، ثم منح بركته الرسولية للمشاركين والمنظمين متمنيا أن يبقى الله رفيقهم في كل خطوة من حياتهم.
2: يعقد في لاميغو في البرتغال من 24 حتى 26 من تموز يوليو لقاء بعنوان افرحوا اليوم الوطني للشباب. ولهذه المناسبة وجه قداسة البابا ليون 14 رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء، مذكرا في بدايتها بما كتب القديس بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيليبي: افرحوا في الرب دائما. ودعا قداسته إلى هذا الفرح في لاميغو وفي كل مكان، في عائلاتكم، في المدارس، في الرعاية، في الحركات ومجموعات الشباب المختلفة التي تشاركون فيها، وواصل: افرحوا في الرب مع أساقفتكم ومع المسؤولين الذين يرافقونكم ويرافقون شبابا آخرين كثر في البرتغال. افرحوا معهم، فهم يساعدونكم على أن تكبروا في الإيمان وأن تفتحوا أبواب القلب للمسيح، الطريق والحق والحياة. وتابع الأب الأقدس رسالته قائلا للشباب المشاركين في اللقاء إنه قد سره أن يعلم أنهم يسعون إلى الحفاظ على شعلة اليوم العالمي للشباب 2023 والذي عقد في لشبونة موقدة. وأضاف البابا أن هذه كانت أياما رائعة وسعيدة، حيث كان هناك وفاق بين الجميع وتناغم بين لغات وثقافات مختلفة، وكان هناك في المقام الأول لقاء مكثف مع الرب يسوع وخبرة الأعمال الرائعة التي يصنعها المسيح الحي حين نجتمع باسمه. إنه معنا، قال البابا ليون 14، وهو سبب فرحنا ووحدتنا. وأضاف الأب الأقدس: في الواحد نكون واحدا، وهذا هو الشعر الحبري الذي اختاره قداسته. وتبع مذكرا بكلمات القديس بولس في رسالته إلى أهل روما: كذلك نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، لأننا أعضاء بعضنا لبعض. قال البابا ليون 14 بعد ذلك إنه قد تمكن من أن يعيش مجددا ما حدث في لشبونة في إشارة إلى اليوم العالمي للشباب 2023، وذلك العام الماضي خلال اليوبيل، وأيضا خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وتحدث عن تميز الكون مع الشباب: وذلك لأن حماسة إيمانكم هي معدية، قال قداسته للشباب، مضيفا أن ما يبدون من محبة للمسيح هو مشجع. فكم هو رائع في أيامنا هذه أن نرى شبابا مثلكم ممتلئين بالإيمان ولا يخشون إعلان هذا.
1: هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.